رنمح نمنح ولي عني بأني مي رنح رنح نمني مركز خان مطف نسمي توامي كوتي اما تدي تنقران ساتو الى برولي الى الزمع الى موري سيدي ماركي لدي كوبري لبرو درزان دان بانكالي سيدي ماركي